0: 89.3 2DLF.
1: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وغالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضر
2: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hunter Radio with your host, David G.
0: You've tuned in to the Hunter Radio. Mesh moyo to the Palak Nohadra.

إسري شوط نيسان 1820 قد يشوتا اتساهدا مر بولس شمعون باتريركا نورا لسندوقي شانويا لمن خي زونناي الخي أبديناي من برخا مرعى جنجارة قامت خطريشني وبقاها دانا مقلستا سرما جو لندن يوا جو انجلند يوا ورب خيلة داوت يوا جو موصل أخجي زيا آخوني وحاضر تشمشتا تقديشوت باتريركا مر بولس شمون بشلاوتا مر يوسف متروبوليطا تروستاقا نورا لسندوقي مرزايا سرقسة بسقوبة جيلو نورا لسندوقي وخاكن شجورة قاشم شمشاني وبغري قديشة اتمر بول الشمون بشلي مسلية ماشين البغدد بشلي متوا يو أمرت آخنوات أرناي أدي أمتن مدري شاروية للمقومة الخباطريركا أخنا لخوة رازي مدري باطريركا تاوي وجداها كلبت وآها إنا من خبرانت مناخا تيودوروس بتمرشمون إنا بليلة ملك خنان تخوما دي وخامن أسقاني تيلي برمشل كسلن بغدارة بر كمبا وطلب لي اتخاباطريركا

0: قطریر که گارک پا سیما من داه بیتو تا کلبت اینا پریشاییت یمی مخبله و مره بسیلت انه اشتماش انه قطریر کوتا ویتیلا گداها کلبت و جو متخه ات قطریر کوتا ویتیلا گداها کلبت و متخه دن تریش انه و طلایر خی انه تری قطریر که من یخلون هلبت همزومه و بود سهده نور الصندوق قدي شوتت مر بنيامين شمون وخرطة برترشني مر بول شمون مرة اها بس لقاتا شقط ايتا ما قمة خا باطريركا من غدا بيتو تخيتا ولخا ملك خنانو جوبلي مر اخن لي قبلخ ات باطريركا الودر من داها كلبت انا وناشي اسقاني بخ اينا باطريركا لا خازن سيما انا وناشي لي اسقخ ولا كرنل اوون هابي اينا اوب حكما ان آتي لي ماسي ات مجبج لي مخا اها قطيتلا عودتلا عودلي مجبر الاستر والزيا ات شلميوا الخبرو هلبت اها بدرشنا عم يقرا سام درمو يومت سيم ايدا ات اي شي الدرغت باطرير كوتا اني كمبت مشريتت بيشيوا جميه والزوياخت سيم ايدا إن كورنل أوين تير الخاصة زوسة بمخايل ناشب قمتشيه قابر بسته ومره سيم إيدا لي مصيد باش عويدا إن ليلي برزايوتا اتكل ملت هلبت آها بياشيوا هج هجة بخيكمة برسوبة تليوا من إيت المدنخة واني بيوادوا آها قامخ مخروتا ولا قبنيتا إن كت كورنل شميل الهمزمياتي قانوناي وجوب اتشماشة موشي وكليت اتناشي قوية قسيم ايدا كيرنل اون شوقل العلمة وزل اخناشة شميطة دانت باطر يركا مر ايشي شمعون جو يوربي وبشيت البوت شمو تلايت لا قام قروت اتهجت امتن قامتفت امواتي اها كيرنل اون تيلي الكسلي الكسمر شمون وطلبلي منو اتقبعو حاضري لتهير قداها شولا إنا باطريركا جوب لمرة هيرتوخ ليلة لازم هلبت آها إلى خامن سامة تشعيتها إت سيم إيدة قديشوت مر إيشي شمعون الكرسية تسالق تصبون إت إيت مدن خط آتوراي قا خمشي تريشني آها السهدة مقرولة خلمة لا متكلينتا إديم يوما أو برسوبة بوش آنا قم خزننا ألصيتي لا تهمزمخ عمي بوت عودياتي وبوت شولاني جبارة مقربيلي سادة مر إيشي شمعون بغداين عميلة إديوم تهاجخ على تشعيت الداها قديشة مر إيشي شمعون باطر يركت إيتت مدن خط عطراي أخوني بأمتم يقرسام إسحاق درمو من ديتة أريزونا بغداني مخيدة أمريكا بيقرسام بشينا قابول وخيبخ وماصن أمرن بنجيبي ومنجيبت كل آها أمتا مقروة بخ الداها تخارة قديشة ولا متنشيانا إت سادو تتمر إيشي شمون رابشنا قابولو خيوخ الخرزة قالت نوحدرا
1: بسيب عن شماش إسلامي خبي قاري قاتوخون وكل ابن أمتن خيانة استراليا وكل مشميان من إيكتين مشمية لداها بس قار ولداها خرزة دينا
0: بسيما رابا قداها مدري برسد يولد قاتم يقرسام أبن بضايق دانا رابا درنجيتي لك سلوخون إنا اتمجت خزيان رابا إيقاري اللي قد هاوت عمّا نديم داها رمشت همزمخ ودرش خلدها ميزلتا شمعونيتا
1: أنا إيقارة باتي رابا يدورة وأتم بسيم رابا اتمتوية إيقارة الخا سهدة ضيّة جونتا معطورتا خا سهدة لما نشينا وأت بسيم الداها شريتا شريالو أشيخ غلطة مو تشيخ لي قاوة شماشة
0: فاقد خينا أي بسبرنا من نوخ بسبرن من نوخ
1: متخدوخ قد سهدة مرشمون ويلا باطرير خمشي تريشن آه إلى خمشي خمشة لا خمشي
0: خمشي خمشة بطلع بخوا خلطة بطلع بخوا خلطة رابط شمدوز ميقرا السام باتخ قميتا التشعيتا ات بيتوت ات مرشمعوني ات مقروينا قزودا اشتماشن اشتمو خمشي تمنياشن وهذا خيوة
1: ها
0: اشتمو خمشي تمنياشن باتخ
1: من ألبا وطلمو تمانصر
0: من ألبا وطلمو تمانصر
1: هل ألبا وطلمو شعوي خمشي
0: واو اتمجد اتمجد يعني ناش الصل منا آها دوخ جانت داها بيتوت اتمر شمعون ديلا هتخا باطريركي يولت من البوت لما وطمان الصر وهل البوت لما وشوي خمشة اتمجد إليخا يعني ما صمرخ ليخا بالخانة جبارة وإلى جارك هابي خرابة مهمنا قد إيمنت براشي لقا هتخا درغي قا مرخط داها شولة جورة اتربى اتباطرير كوتا اختي ان اتخ قميتا همزمغ بالتشعيت اتمر ايشا يشمعون وخارتا بتآزخ البلخانان دي لبليخا جو خقلت ايتا وامتا تلكليتا وطاما بتخرخ السرجنوتا اينت قم بيتوت اتمر شمعون بشلا اتباطرير كمار ايشا يشمعون بشلا لوبلتا من عراق سايبرس قا قبرص وخرطة بتآتخ خزخ البلخنانة وبخزخ العوديات وبور خخج وخرز الدين أخشين آتخ التشعيتا بورشنيا بالمرئي شي شمعون وبغزايخ قد ومر بنيا من شمون أن تري أمر اختلاب باطريار كي خراي جو دورة إسري هل بد شختر المدخور أبمر بناخد بناخد قد يشوت تمرو والشمون ديلة بخاشي لقى سمعيدة قمر بنيام الشمون جو متخدني أمرخ ماشي النويري بغزايخ قد أربا باطرياركي جو من شارطة ألبوت شمو وهل ألبوت شمو شوي خمشة بيتو تتمر شمونة بتاينا بيخشوتو الله يوتا جو بالخانة أمتنايا ماني متقرط لي جو بالخانة أمتنايا إن آتخ يشقخ الدني أربا باطرياركي خرايت إيثا يوينا
1: شما شمده ابو قارا البت خمدي كري اخشي بي متقرن بود تشعيتا اتكلبت مرشموناتا اشتمو خمشي تمانيا اشن باطرير كوتا تيتا لم داها بيتوتا والبت باطرير كوتا لو اخامل دي لكجوري اها كلبت جو متخد اشتمو خمشي تمانيا اشن يوانا سهدة ثلاث ياما لانا اخشي باطرير كبش طيلة ينا اخنوات باطرير كتين القطلة خطوات باطرير كي يمت باطرير كي اواهد باطرير كي يمت باطرير كي مرو شمون تشلا فرمتا وقد قطة فغر وربا جنار الزعب اخاورن باطرير كي وغالبت سهدة غرمز كلون يطلق بدي واخونة سهدة مر بن يامن يوان الدوخة ثلاث ياما هنا وأن الدوخة مودنا سبب نجشوق خلدنا شنة ألبو ومط مع نصر هل شارطة دورة إسري وأن شنة بوش خشكانة تشعيدة أم تناطورات بوش مصديانة بوش قطلة فرمانة دينتية جدنا شنة أمشت على عنوتا كلبت شغلال الجانو يولا رابا دوخة البدا أنا ويلا سابق اديوم أنا وآت وكلن أهدشان على ديام زوموخ دزوتا انطر الهشانا انطر الهمانوتا الإيتوتا أخ أمتا أطفيتا آتخ الباطريالك الدورة إسري من شارة الدورة إسري البد جو شارة الدورة إسري اتوانا رشانوتا أمتناتا خد ريشانو تباطر ياركا إنا إيوة هلبت إيوة ريشانو تدي مقاطيتا مرن شاو عدأور إتلان كل منت الدن جميات شكلي وشوق خد ريشانو تباطر ياركا من قيومة أمتاطورتا بخزيتن جدن منت قد كما ديماكرسي إتوى جدن جميات باطر ياركا ليوة شقلت الطيارات لي وبيدت باطريركا يعني وإنا بيدت أو كونسلي وأن قيومة أم تعطر أدياتي ودرشي وكل خملوئتي وأنا نقايا وخرت شقلي وووت آلة يوي وكدخا خرت أقبيتا يزا ولا طامة كليخنا بشيوتا وكليخنا بكمنوتا وبيسوبيوتا قدها أمتا تلاحظ شكوتا إديوم أمتا ليلة قداء أهول إلى سبابه ريشانوتا لتلا من هذا إديوم بغزايف فرشيني رابا جورا بالدأور وهدية بإخطاياته تتني الصورة بي امتنا طورتا لخمسائر ما تخل هيتشخا من ينشغل دخل هيتشخا من زدك ات امتنا طورتا بيجدان
0: رابو جمدس
1: آخر شماش
0: ميخ رسام بتايخ بغزاي قد قديشوت سهد مرئيش الشمعون إيمان بشقار العواجبوت هي وخا ما صمرخا يا لي وقدامه اللي وامرخ إنا تخمنياتي إن جشقياتي إن فيجن دي إيوا جشقت خا ما صمرخا جوري وات نجد هر أخ إيوا مر بول الشمون ناخا وسادة مر بنيا من الشمون هذا خيلة
1: سادة مر شمون ليدي و سريشتا من يرفع إشوار البوتشم وثمانية هم زملوخ بودجاباتو درغا باتريركايا ايتيدا من برخا جميتا شكلا شوبا اسري خامن يرفت يار الف اوتشمو اسري تاما بشلا جبيا سهدا موشمون قادرغا باتريركوتا جدا حجميتا اتوا فامل الديو من بابو من اخونا من انتو هل دادانا نياخد مرطي ماطيوس نخنوشد مريوس بنانيشو مر إيليا والله نفينا ديو شريكي جدا حجميتا اتخلت بولوكم خابويانا اتخن أصخت من برداين هل بعد ايجا شنت مرشمون ايو اترسا شنن ومرشمون اختيدا بيان اكتيوا بعد رابي مخبوا خجة سروتة ما بلوريش الخجة من خرواته مش دطريقة قد شاكل أحد الروتها ومش نترسر شنة ليوة بداية وليوة بيدو أمرو هيا لا إناها مش تعلانو تشكيلة وعام ترسر شنة بر من نوقم شدغير لندن من قد قاري ساما بقرايل بمدخل شواشن يو سانت أغسطين كولج ويو تام بقرايل تشقيت وخرت يو كامبريدج يونيفرسيتي يو ويست كوت هاوس وانت يرفت تسر شيت الدعوة انا برسو بايت وخيشن ورا كامبريدج وخشت يلدو بنيانا ديلال هادية بيشاخت ايوا ديوا تام بقرية سهد امر إيش شمون والدرجة إيك خيي ولا في شقطامة خزيوخ تامة تشبل اليلبانة بولتقايا يعني قد هو تشعيتها وبولتقايا حتى ألبت بديار الأطرى وبديار الأطرى مش قالوا لمش دعنانوتا إيتا وأمتا خجوانقا سورة بشنة إلى مرضنة ليبا وهمنا صبيا ومار الجرأت مش تعلانوتا بش قالوا لهم وطاما هلبت شاروينا هولت بريشة قمت مارد ايهو ماسخ آتخ سبب يتخ رابطانا لتلوخن انا شارق بي عودياتت مقلوه لمرشمون من League of Nations هلبت League of Nations شو تستر هلبو تشمو اتشاسر وهل هلبو تشمو هربي خمشة ويلا United Nations كنت اقاري ولا League of Nations إن League of Nations أخنا أخت هلبت همزم خرابة بود competition اتشلا شتوتا League of Nations ومرشمون جانو برسو بايت خشلة الجنيبة مقروالة شيد البوتشم وطلعترة يرخب قطع إن عين ليوة إقامتا اتفرابة بتشم سخينة المرشمون جانو كتوى ورقا League of Nations يونوخ طوصة اتفرابة بتشم سخندة يخا منو إيوة يرخب واترة بيو البوتشم وطلعخا يخيت يرخب أسرة سلبلا بيو البوتشم وطلعخا أجد خشلة الليك أوف نيشنز يوبر جميتا كل شوطة يرش أطريش عمدية هيد كل بيومة أمتن جميلون وقتيلون قد مودي بتحاوي مطلابي ورشماية أمتا أطريتا بتزقت أنت أطوارته وكل قرش لندرانا وكل طلب لمرش مننا إتقامي شكلي موميتا قد بتكالي القولين وقد أعون برشنو قد أعزل منطين أن مطلبت League of Nations برشيرا لفت أبتا League of Nations شيتت ألبو تشمو تلايترا وبياشي لطاما هل يرفت خال شيت ألبو تشمو تلايترا إنا مبشمنت لا من برتي لبلاطن مرشمون سلطانة عراق أوب إنجلس ناية من خوتا خوتا هيتش لين غزيوة قد عيني مدينة وادا الباتا جوربلون الجمي خكمة من دعني جنات بهاجي أمتن خكمة من نت إيوة قد يجميت وقريش درانا إد آتي قرشي درانا الفاتتشن خيتا درقل مطلبة أمتن عطوريتها ودرقل اتسهدا مرشمون يعني جاوة كتولون قد مرشمون الليلة قيمة أمتا عطوريتا وأن مطلبة أخنا لخازي منا أخنا نخدر قداها أطرى ليبا يفهج فمن دلنا زدقة آها تيلا قامو من سبب إنجلس ناية بلان الدية يعني بلان الدية قف فيوتشر قد أعطيت العراق أختي ومتو بود أمتان منشيت ألبوت شمو أسريخ رأى أقطيت أشبيلون أجو كونفرنس في كايرو قد ديدان ديشو تسالم أستير تلاوي ديدان أقطيلون قد فيوتشر أطوراي أعطيت أطوراي العراق جارت خارطة فيشا في أي ملة خيتها العراق و بيشي بربزيق العراق هج زد قيدا عاوين الصيغة بأمتا عطوريتا بيشي خش بنا مخ عراق ماي بربزيق لنج العراق لا شقق لنج خادكتا وآني خاسما منا مورخ لنج اسكت ليوي أو ساما خينا بود شبرك لقى أمريكا وأطروات خينا آها قطيتا شبيلا وعين سنايق وكونفرنس الكايرو آها قطيتا مود لا قد خط الله نخيطة متيلون مارو أسريان سادلمنت يعني جمعت الآتوراية يخادك تألبت لا كل آتوراية بأي جميع والن يخادك تا اللي هو بقراية الدشتازي نيشة إيوة أن أرآتة إيوة هلبت أرآتة شلطانة العراق بي آتوراي أتوي ودلنا أرآتة كمدخد أرباشنة وأن أرآتة ليوا أرآتة ماسك زرف جهوة ليوا سبايك أزروطة ديل الدية إيوة قد نعيد المتينون لدلنا أرآتة دينا ملكانت شلطانة العراق وآزي خبري وأرآ مدرزيلة وديلا سبايك أزروطة وخرطة بر أرباش إنه يوي رنت إيجار لأنه أرآت الويس آتو رأي هل بات مرشموني ودر قل داها لاتي مرشموني أمت آتو رأيتي ودر قل إنام هل بات إتوى خكمة من قلة شلطانة العراق من بني أمتن ومن قلة شلطانة إنجلسنايا آني شماني أبا ألي ويرن كيشي متجو خكنتي قد آها شولة مبليلة لقامة إلى الدرقل المطلابة والزدقة أمتناية قد أمتنا عطوريتها آها هو خامن سبابة أن ناشي كتول درقل المطلابة أمتنا عطوريتها شي درقل تشم وطلعت فيه آها فتشل دي اتلم أي اتلمة تأمويوك أخشي كسلني لان بيشان عرباية لان الأوريجينال ون سبب رابر كان بقرة ترجمتها الإنجلس أخنا الـ original تسنني لن فتيلة بلشان عربايا عن signatures بكل الثاني دي وقريش درانا وهي لقامن دي البت مية لخزر الرابع يورا الصوتة أمتنا طولت كاد آني هد خكتولو مرشمون من دوجي بفينا جاروبة وبجنيبة بتياهم من قيومة كل أطرواتي الديوة حدانة يقول League of Nations كما الديوة جاروبة أعزل ولا قامة ودنا مطلبة أعها فتشن بطوة قمباتو أتأتلت بيوم داها أمتا جاروبة لقشيوتا u džmajate priše, priše. Unfortunately, Nuri Said, Ege Iwa, Wazir Barai, and Wazir Khajir Arab, Hamma Sha'aha petition, Wiyole, her Bridge Day petition, it were reports, in our Sultan Arab, in Makruwa, the League of Nations, in Marziwa, at Kmana, Aturaya Khidya, Sifa, Ege Arab, or any reports, Kille, he was needed, be it Haldan, Ganate, it you were Darkult, Umten, Nandne Umten, ودرقوا زبط أمتنا عطورتها يعني هو يلخد خاشولة رابا مكشخانة رابا أجزانة كمات جورب له مرشو منلاوي لمسيانة بدآها من دي تمام له هل ديدانا أن إيوة درقوا هنا من يعنى أو بش جورة أمتن إيوة سندانة هيا دقات لما الشيخ هل جو جنيبا يأتيوا petitions من أمتن عطورتا جو عراق قا مرش ملاحش من عراق من عراق من سوريا من لبنان من إنجلند من أمريكا من رابا من أطروات إيكت إتفو عطورايا petitions لك لاتا قلو قزوا مرش من كل تيول ما يو يوقع League of Nations إن مدر أوب آين لاود لا هيتش بايدا قامو من سبب إيوا policy الإنجليز ناية قد أخنا زدقه لا شطوه في العراق وودلن كومة مصيرن أودي ومتيرن عبدانوتا الأطروات هنا قد كالي درقوا دن زدقه
0: ميقرأ سام هل داها شربة دي وخمزومة قد إنجليز ناية ليبايي وآتراية هايوالن هاقوياتي جو بتنهر العراق إديم يوم بغزايق قد أومنت إنجليز ناية بايي والدي و بلاخة الله شيت تلاي تري ومن قم تلاي تري اديم يوم مطيرون الله مساب بغزاي خد يوم يوم قد آتوراي جو عراق جو عراق خدتا اتسوكول ديموكراسي تري البوطلا غزيرا قد ايه هيا يوتا او شمن اصلايا اشورايا بشلي مخيال خازر قسموقا بشلي قرية كرسيانا هر الدامن دي وديم بغزاي خو خارطة بلاط الدومن دي تغزيلا قد كل خخروت دي لبتايو أطرت عراق إن هويا من داعش إن هاوي خخينا شق من داعش أطراي كل فلنائيت هاردونا بربوزة ودوغ بغزاي دي ميوم جو عراق وبربستي وبلكت بسبارنا قد خسامم داني قد أباني بلطي وشوقي لعراق إنا قمودي خاهد خزدوتها من آتوراي يعني قمودي بيه وقت آتوراي بربزي ومو بزداينا منن يعني برياشي وقت بدانت مرئي شي شمون آتوراي بتهاي وخخي لأخينا
1: ألبت دو خابتشن جواب بدا بقارو بيتعلى مخابتشن دي لكتيو سهدا مرشمون شيد ألبوت شمو أربي خمشة با يوناد نيشنز You should test it, United Nations. Yudaha petition was where such eated umtan u eaton. You prapto it fajeriga, but you don't approve it to let us eat her. Mazuire that dahi da teated daha umta atureta, either davifa da teat rabba fishkana, and zit pe lapish in yugur. هدد أنا فلاجر يطارنه منذ خبر من خبر خارج بكتاويله مارد the Assyrians are a people who have existed in the Middle East from the dawn of history أتوراية هنا ناشد هنا جو تشئيتا من شارة التشئيتا Assyria is their home, Atur ila bete. And by reasons of history, they have an undisputed right to their survival as a people in that home. Utashita, sabab utashita mazuyela, but Aturaye, itlin hakuta, tlahitshikuta, hakute ila atfei, you bete. In Arthur. Unfortunately, Amudi in the Snaya Ahawich letter, Halbert Ila Madre Lafabiktaw letter, مرشمون بود سپیشل انترست اتکم اطراوات ما توی انا انترست ادگانه اولو من ملت تخینه اموات تخینه فریش ایت لخده مدخوره لی مرشمون گداه پتشن مارا اپن آتورای اینخا ام تسرتا لیلا ما نایو لطلون زدقه ين فرشيتن ان اموات دين ابي من يعني بزودا فدان يوتن زدقه واني دين بن يعني سورة لا اين زدقه اها ليلة جستس اها ليلة كينوتا اها اراها دل اقاب الله ان من جانا مدخول هذا اينا هل بد ان دسنا يتخمننا بخاماتا الدين قريشو وشخراتي هما شتية لديامات البوتشم مطمانصر انجلسناي بولوت مطماطا حتى تمدل ايست اتلم قابي ديو جاو متنا اسرين تفاينجو المثلث الاشوري ومتنا خد شمت اسرين نستوريانس اتوراي نستورماي اينا خارطة شخرطان يطواشنا تفيدا شخراط الديمار وهذه مدرة اختيتم بغزايا جو مدر خمسايا مدرة بي شخرطيلا اهماتا إدارة طولنا بمدل إيست البوي آها من دي أخنا أخا أمتا سرطة لتلا خخيرا الله الداخي فوتي قائد مودي لسبايقاتي ودي دا يدن أطرواتي شك من جربخ أكبرا شو عد أور جربخ أولا خارشانوتا فهديانوتا أمتناتا آها قصتا كيلا بنيو سهدا مرشمون بيدمو بيدمت سهدا فينا جبارة أمتا أطوراتا ديلا جنارد نيشنز مدرى بيشا بتختا بي ورخاتا قانون عيا لطلن ورخاتا فينا شب من داين
0: شمدوس ميقرسام بتايق بغزايق الهاقوياتي وبغزايق قد متود أموات مخيدة هامن ليك اوف نيشن متخرو خلبوت شمو وتشاسر وبتايق خرطة بغزايق قد هل اديم يوما جرى ينكار مواتم خيده كماله كما يقرأت لك ما كار مع عبدانوتا بتهابيله اديم يوما ان خش خشوخ قم هابيلا هديانوتا اطفريتا ومواتم خيده بخشابت مود جرأت له ومن قمت ادخل مواتم خيده مانينا مواتم خيده يعني اينا خكما اطرواته ين اينا خكمة بولتقايد بتابينات آني جش من الاها سووتا ين ايدا وسووتا ديان الى بايدة مواتم خيدة ين الى اخشي بايدة هنيانت انجلسناي وامريكاي ديوما
1: هلبت ان شن الفراية بالتكنولوجي دي شخلتنا وميديا طمع اولا خجر رابا شلانا شما شلانا شيء اخنا هويان هدية بش خلان ترى من دعوار ان اولا ريشان وتا هو عازف على الانترناشنال كورت اوف جاستس اجد ترسطن ان جن خديغتية بشون تناطورتا بيت انجلسناية وبيت عرباية وبيت قرداية وبيت تركاية ان كل اينا نيجاتيف من ديانة بيتان لدن اطرواتا ده بزايد قصد اسريان جنسايد كما شخطان التركية تلاخل الدرقولو قامو قد شمو لا تشميطة قتيوت اخنا اهلا اهلا اوفيلت اتلن هدية اهلا ميديا تيتي كيول اتي شوكولاتة الله من انترنت من ساتلايت ات البقال اجدي لخامن دي براسة براسة لماس برسة تيجي كل تيول ليلة مخ البوت شمو تلايت فاق يقول تشبلت اتناشي يقول بي نيوز بيبرز اخشي يعني بي اجرياتي هدية ميديا رابة خلانتنا وهدفة قصة تجدين بلاطة الباتة هديو مغزية جنخة السمالة فطوصة الانبسناية داتاء اهم اللي تير الايتوتا واني بطيارة بقراشة والشكل جيس العراق اني بقطالة اما اطورايا اتلتوا على ليوة شكبنا civilians unarmed civilians بشتن قطيلة وخد جشكتا الانجلسناية الى خامدي نيجاتيف الانجلسناية سلطانة انجلسناية وليلة خامدي رابع رابع عتيقة شومت مني ماشنة الى خطمانيشنة كم حدية اينا ان كل من ديانا بيشي بوض ايجي ما تويت بيشي لنا اطوات ريشائيت القطرة العراق لجانو انتاج مو بلا قطرة العراق الانترناشنال كورت اوف جاستس يطلت هداية مو بلو جرمان الداها كورت وهل هدية جرمان أبن يعني لنا هتلر ولنا ناتسيز هنا سلطان الجرمان هل هدية يفروا يقا هداية ينفع اتوين اندرقوا هداية بيد ناتسيز خدريشان وتد هتلر وبخنا ايه هقبوتا اتلم وبخنا اغدية هم دي ديرة تيه بريشة تيه بريشة متعطرتا قاموا اني ماسي اخنا لا اني مصيرهم سبب اتوانوا لشانوتا اخنا لكم صايم سبب ريشانوتا اتلم اهلا بقابل
0: واها
1: اذا دارك السهدة مرشم الاديون تيلا خوزو بديو كلبت برت تيلا بديارة من جنيفا وايلة قصة اطردته من العراق وطردت كله كل مرشي مناتها شيت البوت جمهة الاطلاع يا رخيت اشتا
0: اي قمود يوم يقرس
1: من سبب اجت زد قلابش لي وقاتا وانجلسنا لك لينون امان هاي رينا بشكلت زد قلابش قبنيشن خجوه جا قمنا جون تناطو رأيتا لشاهد جو أستيت لأوي آني مضينو كا إنجلس ناية إن إنجلاند لا كليا منا جدن زدقى أثنا جانا بتأسقخ يرشخ لجانا من سلطانة إنجلاند وبتأسقخ الموصل وأن أرعات دي خطليبة بتشخلخهم خيلا
0: أن خيلا واتتليبي مرو
1: اجي وائل هجمتها اذا هجمتها وينستون تشرشل مارلة او هجمتها باتلن وراء قديو قلبت ان كل من ديانة دانو ايوة سكرت اختيطت اختيادية ان وراء قمطينا بيلا وبويتنا ويانا خنا دي كلاس بخايد اذا هجمتها وينستون تشرشل بمارلة ان اخنا ان اذكر تلاوي عامل دي ودلا ايه اسكرت اتلن انجلسناي جي عراق زي ما صير مكلياتا اسكرت لوي بيلن ري انفورسمنت جات ميش اسكر بالزودة من انديا ومن بالستاين زي جبارو تتقوم تنين كوا واني دو حدد انا ماتيو بكشر المرشم طلابه منه اتكاتو اسكرت لوي اتجرشيلن اها اجرتي جرشيلن اها مطلبة قرشينة ما بقنا انا قمر شمون ما تويونا جو YMCA جو بغداد قمت خطواير فيه من قنطة اشوى طبيبا ما تويونا طاما لنا بشوق ايول شاكر من هجخة انا هلتاد انا قمر شمون ما تشو خلقها ارخة بارخة خافر سوفا تمسائل كاتو وافر سوفا بالوطيل ان جرياتها بسكرت بالوطيل منطويه كنت جوا لازم ما طيوا انا جريات هنا لو بش وقت يا ولو شاطر من هجخه هل بدات انا جارو بوا وهل بد بيجت بوطن جوا ام سي اي جريات بريشة بريشة فشلون بالسناية فشلطانة اراغ درق الداحة ومحافظة موصل جوبرنر موصل قمنا جروب اتقاري خجمتها من يورانا اتعطوراية ايتناية وامتناية اتعطي جميل بداها جميتها وسيزجري القطيات اتداها اسرين سارو من ودرقولة امتن و هلبت اني بنا امتن بكهنا فكليتا جبرتا درقول داها ومضوية نقا محافظة موسو قد احنا ليك عرف من نوخن بتكالك من مرشمون ومرشمون ان لا شمخ منه احنا لا جوجه خطة سلطة لقامة يارك يطف مرشمون دي رفيش البغداد ابو حمزم من سلطان العراق بتزفة امتن عطوريتها واحنا نيوك من دن مطلبة مرشمون لا وغدا قل ولا ربك ايدو عامل من لا قيومة امتن اهم موجودة لهالبات پلانکیت اتیل ایتوتا پرمن سماله وطرطت مرشمون هالبتقان تطردلون يرفض اشتا بطرادنا قمرشمون وقبابت مرشمون اطفال داود قانتت مرشمون ليلي سرما وخنوات كل فامل ديو بطرادنا بطرطين من عراق شادرين السايبرس فاملي لاطلة من عراق لاطلة وغرنا كل وراثة بالدعين ده اتلان مغزوية لطلاطنا فيتش ميدي لتوى منا فيتش فلسة اسمو بدا امرك لتوى منا اسري طلع جناته من ده فاملي بطلطينا شادوري على سايبرس يو سايبرس متوينا يو طلع بتواته يولينا اشتي خمشات هون ده يرفع فخيوت اسري طلع جناته يعني اتوضلات اها فاملي بشاوش فنتدا زوزلي ماليو هنا مدرة لمسيلون اتمشتك بي القالة جبارة اتمشمون مدرة مرشمون ليلة بكلايا حال بكتاورة جاروبة لبكلخة ارخ الدين مصايا من دين اشتي خمشة قواند اتلن رسيت دي لشادورة اخا فرسوكة شمولة مدخلنا دي ورابع من قائلة بتشعيطة أمتن يشادروا على يرخى عيد خمسة سر طاوان دل اسري طاوان دل من دلنا اشتي خمسة طاوان دل قاد رابع شولانة مرشمو بي اعود بارن ين اجريات ين كتاوت بالقوانون يباطعهم شم الدوة قامو قد لا اجز دا شلطان العراق لا اجزي قاعد فراي دي وقارا واو فرسوبة خرطة طلاق الاخاين المرشمون والأمطاط وأكثر أنا أتخلو ضعطيت anyway ما في ممتلا أها من دي ويالة والآها برسوبة خرطة وريج خاط مستخيطة شدرت الأطوراية كبرازيل من سوريا وبرفش لآون وخكمة برسوبة فينا من أمتان جمو يزوزة كبرازيل المارن مخلطة كسوريا من بني أمتان آني سنيبة زابوننا دعوه زابوننا مجانت اتنو قد يوي زوزة قدوة وعن ديو منو قد انا ناشفشو مبلة البرازيل خيوتا بصباي خرطة مرشمون واردة جو قصد يقول الاشقالة من شلطان برازيل بالدائلة قد اها من ديليت شلطان برازيل مطوية لك مرشم مراخن اها الدير من اجخل اخذو اجري اعتبتانا من سوريا من كل ملكة ورئيسة بشكاين اكس مرشمون الدنة فرسوبة ونيوز بيبرز بكتاونا اها بلان ما دي ورجاو وخامن ايو وخامن داني اتيو من شلطان عراق مدرى ويرا جداها قصت وانا كل ذاك من سكلا خارت ان بكتاونا در قلت مرشمون مدرى اني دي لمرشمون سليدة ومن يشم دورة قاتجي امتان هل اني بكتاونا در قولت مرشمون وطلاقة در قولت مرشمون هل شيتت أربيت مني أنا من ديانة ومن ديانة رابع جزانة فينا ويانا طاقة شماش
0: هم من نقاس عمدن بداي مامر النخ إني أني قصات ديوغ بشماي إني زي برسوب بشقالة زوزة من خملة مسكنتا يو سوريا دو صورة قتلة برازيل بلاطة خناشة الديانا اها شمدا برسوبه مرن ديمت خرخلي ميقرسان بتايغ بغزايق قد يقرا قديشوت الساده مريش شمون من قمت اتخ يشقخ كما معبدانوته توالي كار كما زدوته كي زديو مني تابل متخرج جو سايبرس كما شنه بياشينا سرقن جو سايبرس
1: بياشنا خامتها ياريخة هل دو أربية شاروينا بتايا الأمريكا حكمة جو خمشية مرشمون شيتة ألبا وشمو أربية وين أربية تغلم بتخارج زو تنطايا لحينا لشيكاغو الأمريكا شانو يالو وخطة بتاينا كل قد ديو دا كل الأمريكا
0: اتوا دانو شت استيبا بر او يوتا امتنيت اتاترايت امريكا شت البوتشموت لا يطلع اتوا ري الصورة عم قديشو تسادة مريش الشمون بدانو
1: يا صورة مصنع مرنوخ وكل ارتايبس اتوا بر او يوتا كسلنينا ايوا خايا صورة رابة خلانا رابة بسيمة من دبرانة برايوتا مخ ديفيد بيرلي مخ جوزيف دورنا أن دزوتا كل خامندي كل خطيطة بي وشقيوة لقي برايوتا وتزدكت أمتنا طولتا هم شيء كتير وقت باقريالك وبقري وخياء وباقريالك اتوا أنا يولد أشقلت الرابة بالصمت مضالة اتوا أني واتوا أسريان أمريكان ليك بدانو Whether they don't exist anymore. Opani had it. Jurbana, Albashit, Alpochimo, Arpi, Hamsha, Arpishta, Arpishawa, Barayuta, Amma Ahmad Mashumun, Khushun, Al United Nations. Ege, Barayuta, Hal Alpochimo, Istitmania, Barayuta, Etwara Sahela, Brava Jura. يومتنا طريت وخد تشئيت رابا تمس خارطة يجد حكمة جشمة بشكالنا لدها برعيوتا وارجو بورتيت على بسينة وشمعنا لما تفرق هذه
0: ميقرسام دارخ لدى معبدانوتا كار يعني يقرد اتوالي قديشو تسادة مريش الشمون الماصم رخلي المشطاخة تي ولاية بوليتيقاية بريشايد متخرج شبت دع ورقة بوت وينستون تشيرشل آبنت بنوخ متخرخ لجو خرزة اديوم داها شاوعة مودي يوم دي بايتو متخرج فالي بوت وينستون تشيرشل
1: وينستون تشيرشل شيد أطبط شموت لأتمانيا بطلاب له من فورن أفس إن وزارة خارجية إنجلاند مليزي خجمات عبيدو بالمرشمون الداد أنا بطلب له إتخار ريبورت كتويله قد بيموت لوء أوي هشير يجي تمز من مرشمون مودنا أن لوء أوي هشير منا أنا ألبا جاوبنا عملي قاما يتمارنا قاتو قد كومت أمر مرشمون بزد قد أمتا لا قبلتلون هج دانا لا قدت مهدتا بيو قد إيل ريشا بولتقايات أمتا أطورت سبب آمن دي شقيلخ أخنا منو ريدوخ وشقيلخ آها ريشانو تمنو ات أمتا سخيج دانا لا ودد موديتا دي بكتاونا مارا قد آها فس منو آها تورا أطورايا يارد دو قخل من قنانو قنانو شمتخل سبب لخم صايدين But we have to take this Assyrian bull from his horns. Okay, Aham Mindy Bikhtawuna Jua Foreign Office by Winston Churchill. Umarana, but Garrett Mara Al Bikhtawuna Mara Kimnabdi Juruban, Naran Patu, at Achnokun Aturai, Eatun Khashawiya Min Kulle Hayanat Arab. نطلقهم خا سبيشال حقوق من زدقة ويتون خاشوية من كله ويتون ايرق ماي وهيج زدقة نطلقهم ها بوتا مارا هيج دانا اولا لربوية ايدا هل بديار لي مارا لأخنا آتو راية اتلن زدق والزدقا يارد شكلهم واها شمن لي ما صيتون شابيتون ايدا لكم
0: صايا بيو هاتفنا بكتاوة قاتل يا قرسام رابص انجش قخل كليتت كلياتت مر ايشي شمون سهدا والبودة همزمتت مقروال وخدية بود انجلسناي دينا جاروبة ات متخريقة سادة مر ايشي شمون قد مارنا اختوخن اعتراي هيتش هقويات وزد قلت لوخن جو عراق وجارك خييتون اخناشت عراق يعني بخخبرخينا عراق نايتون كلوخن وزاد ما ريشه شو مليلة قابوله اديم يوما كليتت جبا ينشت آسن دينا جو شلطانة عراق وتقوبلن آها شو ماها تكرسيانو تتسوكو الكريشن دينا بقرايم بيخشوتخ اديم مر ايشه شو من بكرابي للداكليتي بلكت ليلة بتاي مارا جارك ام دينا شوقت نوالب من يوما قماية هابي وباريوة
1: اجد مرش من طايلة بردك خدمتها مش بلد الشوفة هو رازنتها لو من دنج ما يعتدي مزيوان يقولوا نيوز بيبرز ينكو تي في هو رازنتها بالأحمد حسن البكر وصدام حسين وسهدان مرشوم إذا هجمتها صدام إلى بتاخذ سبجكت اللوءة بتاخذ لصدام بطلب له من مرشمون تشتس خا أسكر بتعطوا راي وها أسكر بتشم وتيتا يودشت ننوي مارا له آه أسكر نشت الستلة يعني آوي أختيمري متطوعين مكتوي شمانة خرطة برداها بتأتوخ منه بتمزمخ بت أطانمي شلطانة يا تنايا بتصخصي يخدو تمزمك منوخ نيجوشيشن تغدخ منوخ بتشلطانة يا تنايا إنا قمت أكثر بات جارت شت السخلة إنا رايا خطري شانوتا بتشلطانة عراق أي أستر أوي كل أطرايا بس خطري شانوتا بتشلطانة عراق مرشو من جاوبو له مرد مارد قاتي بت برشت تستت أسكر بت أطول خمزمك بت أطانمي إنا أطانمي أخبيش رضيه كل قانونة في ولاية دنيا أت أتشاق الأطانمي يخا أطرا أسكر دو أطرا عين السنترال جوبرمنت عين إمر خطالي عين يودا ديسنت قدن ناشي دينا بخاي قدي أريا أطانمي لي أوي لا أسكر الجانو وأخنا ناطوراي إديوم يوما منونا دون جو أسكر العراق انبيت يوتلا أطانمي هلا أطانمي إنا هو يخد أسكر العراق وبنونا إنا وهذا خلمة جو أسكر العراق بالضاي ومشمون قد أن أطوراي بالتشي مبسخة أخا بفرزهم ديلا بالأرباي وبالقرداي بالضاية وقت إلى خطلا خطلان مدرم خاتت أمتن عطوبت مطلتو تلا هيتش سابق آها مدوقخ بالدوم دي الإبراية اليوم خاتم دي أمتن همزومنا ينفكنا جبا بيشتست تخاسكر وقلشي دي أخد آيسس آها بلاشا دي دي ورطة جاو أمريكا واشتي أطرواته وبيشمرقة وشلطانة عراق آها بلاشا دي يالة أخلا إن آزخ ما تمخ أسكر الباقنات تفير الباقنات يعني موت شخلاطة بتمي هل داها بلاشا هل بات أمتن اتلحقوتها تلخى أطرايا عويلة أصبب جباتو أتخامي ناطر جانو وناطر الكلباتو إنها قصة أورخ يخا أسكر هدية يعني جارت أول خطري شانو تتخكمة أطروات خينة يعني خد تشمرقة يعني خد سلطانة عراق مثلا من طلاشة عراق بإيران حمونا أمتن لبتة لخامن دي رابش كاروة طلاشة عراق وإيران رابا من دي أمتن عاطو راي فيشنة طيلة لا أخشي من تميتة إنا أبنن بريتة فيشنة مسير سب مش المعنى لين وي راسي تخزيخة فرسيانة مقطالة خامش المانة إيتن خاينوتا إيتن خاينوتا جو عراق إيتن خاينوتا جو تشمرقة دي قريشانون جانا وإيتن خاينوتا جو جيشة عراق دي قم جارش لجانا إياخنا دخ آوينا بلاروتا بدن ناشا فرشخ آتورايا جوان كما تطلن خطري شانوتا ديات بلشي در قوت آيسس سبعك جي آيسس بتقتلانو إنا أبا نبتقتلانو خاينة إيتن ياوان من دي نمسلم تمامي وعلى من مرشمون ويوخر شربة في سلطانة العراق. هيك سلطانة العراق جروا بنا بأرفات خينة أختي وجربة ألبوت ثم تلاكفين ما يوينا ناشخين العراق بتياونا منا أيومة حكمة من ينخاجش مع طرايا هوجش ما وايد رازي داها داها بتان دي هنا جاروبنا من نياخ ملك ياقو لنا مصايبية سبب ملك ياقو مقامت أزل العراق مزمة ومن سادة مرشمون ومرشمون مضي وقت أوي هشر وميرا وقت آتني وخناشة وشناية لو التوتقايا هشر أو تلاب موريلو بدا حلوقة وعن ويا لمصيطانة الخبرة مرشمون هنا اتوناشخينا ويلون البيرو للعراق وخرطت خرطه اب ايده طمع ويلون بمليفتا باساسيناشن بتسهد مريشة شون عين بتات خلو خرطه
0: يقرسام بغزاي قد اها assassination ما صمخ لا ايوا conspiracy تي وليتا ين ايوا خا غلطة من خبر سوبا ات بشل ملبا قد اشو لعبد لي يعني بيخ قشقخ لبخا شكلا ايوا خمر يستا تي وليتا ين ايوا بارسو بيتا هل بات اتلا
1: مغراك حمزة مئات دينتية من مدعي العام في أمريلا prosecutor من district attorney سلطانة كاليفورنيا ديوة مستعلانة بديانتا القاطولة آون بمارلة قد آها إيوة international conspiracy
0: واو
1: اوكي هل بد عمدي مبشمانا شماشا خاناشا اخمر شمون خا جبار اخمر شمون اداها امتا اطورتا يطيتون لم بالد بي بديانتا جو استراليا اينا جو امريكا هتفلا بدا يجلت وارا جو بديانتا جو دنت ستة دينا اتلني صورة بقطلة بتخزت الإيدوخ اتيامنا اجدت وراء يتوي ان victims ناشد victims ناشد دوتينا في شقطينا والإيدو تشابلة يتوي ان ناشدينا بسنادة بدو قاطولة همنت جداها كورت جدا بديانتا ومن جيتي لما بشمانا ومن شبتانا قومت أطوريتها قد ان عرضتوا جاوه بتخزتوا الايدة يمنى سندانة مرشمون في وطلاقة نافع من فاملة مرشمون اخشي الدوجي بخينا مليوة لاخشي جويتا وقمت را هذا شيوة قاموا من سبب ومرشمون ثلاث امرك قد خا كامبين رابا خلانا هي المية البيش المية الإيتوتا بيتسامن جشمة قرائي يو استراليا يو أمريكا أشي جو عراق لمسيون هاي منتيان درقول تسهد مريسة شمون خا كامبين غابة شلانا مليا من دقلة وخشويوة قد آها كامبين دي أبن إيجا ويبن منتيانا خشويوة قد بتشي جدي منتيتا في الشخلاقة لأتي لا يطيب بتآتي يوما قد كلخا مندي كلخا جنخا دينا ويدا بجداها أمتا وكلخا فاصلتا دينا شقيلو بتويتا للسابق بقطلة سهدة مريشة شمهم بتطلطة سكيتوتا وخامن وراك اتلان دلتية من دوجشما هي لمن أطلت استراليا ومر شمهم إن آه وراكا هجدانا مدعي العام prosecutor لا وخزيو إيتن documents لوتي الكوت من سبب سهادة الخارية مرشمون رابع باصورة إن سهادة الخارية الخاصة بطولة رابعة سو آها تنسبرسي بشلة وشيتا بسهادوت الداني اتيوانون قصبايوت الطاطولة آها وراق دي نمزومة بازو بلا مطيقة مرشمون ان ايجا وتي الكورت آها قشما بتبريوة قدو جون خديلة ويتا اينا آها وراقة لي وطيطة آها وراقة بتايلة الى تلغرام الى برقية امرش منتهدي

0: Robin albatta.
1: Robin Shimon.
0: Shakman. Ana mudan ilam haqqutet unta atureta. Etchlara ya bala.
1: Yeah.
0: Ana diyum yuma unta atureta shatta. Alqutl khapatir yerke gabara kham hadiyana umtanaya. Ege message de fiulo a الدواوت أم تعطرة تتوالى إيدا بدا حشولا مسج دي انقاتوا أجرت انقاتوا ويلا قد تقتل ماني تبيت من أم تعطرة أم تعطرة بتشتقى ليه مزمة هنا لا بتهم زمة بتريشة ورعشته لبريتة هذه أم تعطرة بتدايخ قد كل خامن دي بتبالت الباتة شي تدي لبيتايا الخارج أربيشنا، القتل السهدة مريشة شمو، أنه خاطر جم، أن كل بتبلطي، أتشب أتشت كل خامن دي لويا، وماني لويدا مودي لويدا، سبب إلى خامن دي تشقيتا، يا تشكتوتا، بشار روتا قد أمتنا طريتا يبطالا. الجنوريشن دي لبتاري.
1: يا غسام اديم يوما تخارت مر ايش شمون خشخت لا تخشي تخرخ لي جو برسقال اه لو من واجبو تتخا ام تتخرا لي خشي جو برسقال قمر شمون
0: شما شام همون الليلة شي تتخا منا اتوانا مخام هديانا ام تنايا ليبا صبيا مار الجرأت لط ولد داون كاتوا در قولت ايتم ين در قولت امتم لا خزت مر خزاو عينو من اداثة مرشمو وكل مزبط يعتدون اتلم ما سنمرنو without any hesitation هل هدية هل ده دقيقة ليتن هيتشخة آتورايا هيتشخة آتورايا يو أمت أطورتا يو تشئيت أمت أطورتا اتلا articles يو newspapers يو سبرزون الدنيا يو كل سبرزون الدنيا مخطط والا مرشوم تش خليتني ورابا من أمتا لينا بارا بداها آني دا كل اتلا بألتك ألتنا الكل خد إلى كتيوة در قولة أمتا إيه كتيرة ويا يعني خامن دي أجبانا بتمرشمون مجد أجبانا من أي وقتها زونا بخايا مرشمون على يطيب طاولة إيجي لتوى انترنت لتوى فاكس لتوى إيميلز
1: لتوى سكرتيريز
0: قرياتة بكتوتة
1: أتوي كتويلو مشتاوي بياني كل تايب رايتر توال بياني كاتوالو
0: تايب رايتر بيانو كاتو تايب رايتر دي ودى لوى البرقى بشارك اينا خامن دي أجباني لو يدر لما دا داخل مطرمونا قومتن يعني أجبيتو يعني أنا بياني أجبيون لهم منت كما كتو ياتكتي ولا وكتي لكي يدر قولت تشئيت إيتم وتشئيت أمتن جوا بشي أشقيل لهم المرشمون خامن مديانة دا بتاشي قلتا شي تتأتيا الإقارو إيتن كتوتا بالكتيوو بالتشئيتة إيتهم وتشئيتة أمتن يقود عليك آها بالطلطة شيتة أتيا خيال على أم يا جرفيت مرشوم
1: خيال
0: خامدي فينا بين مدخل رابع أنا مقايلة يدن طلاشنا خرائب من طن قطلة السهدة مريشة شمون قول لي قد من قام مايت جارد آه كتاوة فاش برقة فكتاوة بكتاوة والتشئيتة كل ناتا إيتم بتقمتن عطولتا هذا ديجد مرش من كاتوة فتيلة قرية كتوياتو كتوياتو كل ياتيوة من documents من references لي كاتوة تحبيار كل مزبط ياتي ديوة ونصنا مرنوخ آه كتاوة البتاوة وفريقة بدانة قطلو آه كتاوة كيوة والدسك الديو قوي متبيت

0: مرقط لو اهكتاوى تريفل ماني لشكيلو لا يطخ
1: ماي كود
0: يطخ قاطولة لا لشكيلو سبعيك بوكو اللي تشتاوى انا بقارة لخلة قاطولة بنوشوة يعني اتونا شخينا منه سبطرة اتقميتا قاطولة تيلا من طرة مخيلة طرة تيخلة طرة سهلة مرشمون وطلع قل له مسألة الصدر سهدة مرشم هاي قديلا بيلا قنطرة دمة دي وطلاطة من صدره دي وأحصندة فرحي وبجرايا دمه إن البيض أنا صدرت بريتها في شيء وكتيخة إن يتوى ناشي من بريتها ويل أكتاوش بيبنا إن هم دي سباي بغدايق بيوت ليلة تيال إيتوتا رفرنسس لنا مسيماتي الله إن رفرنسس بياشنا والأختيوة مرشو من جربة آها كتاوة كاتولة خالت على قربة دانا آها كتاوة بيوة لمرشو من طاطوة قم طاطوريتا بطاطوة وخامدي فينا بتساعدة مرشو من هو قيدي خشمة من داني دينا كلي در قودو وآني إيوة ويا خاينة الأمتا هم من الشماشة أهدا مدي أنا أجبا بيورابا كل أن دينا قيمة در قد مرشمون وكليفة در قد أمتن من بني أمتن أطورائي فايليك اسم مرشمون كل خا من دي بدية متخاينو تي الطيبة إينا هج دانا هج دانا مرشمون ليلة شميطة بإيقارة هج خمنا اسم خرائي هج دانا لا مغداني فلك تياتي قن خاي ودر قول بمرشم هج دانا ليلة طلطي قامو من خبو قومتو أطوريتا سبب ليبي مصليوة من إيقاد أمتو تسن خاي لا مغداني توزلن در قولو
1: يا قرسام
0: طاقت شمج بقارخ غلط صمم منه طاقت مخلطة جد فري بقارخ ميوان أبو تارك أنا برسو بايد مخاطو رايب شيط أي قامت من الداها برس قالوكم جبارة كيف مطلب من داها أمتا أطوريتا أنا دينا بخايل استراليا جو عراب كلتي ولي أمريكا وكندا في شايد هدامت إيتا مدن خط أطوراي بتطلقش منها كتفا اختيلك تيوة البايت اجرياتي مرشمون خا اجرتا الايقارة مرشمون كتويلتا التسقوبة دي ايك دينا بخايا وطلبي من التسقوبة الجدات نشي سنها دي قايد بتايا لقيمة قاوي قيمة شاكل شوطا الجارت تشمويتا جدا هجميتا وطلبتا وبرتلتا بي اللانا التشمويتا جدا هجميتا إيتا ودا موديتا يساعدوتا سهدا مريش شمون وعوي دخرانا إيتا نايب شمو كتشيتا وبقارا لخا يا رب شيخ لينا خش أمتا جهوب وخبره من طيالة إيتا مدن خطأت وراية تل إيطارة تتشكاتو بابتسكوفو بات آها شمة آها دوختا آه جباروتا اتلا ايطن ايقارة بيو امتن اتلا ايقارة بيو لا تشم وشيت
1: آمين بخيل دالا بخيل دالا كل اشتب تشرن تريانا جارك آه سيقومة تخرخ لي ومي قرخ لي آه يوما اخن بضاي خبن كي تخرخ اليوم تساعدا عطراي انا مريش شمون ايلي ساعدا عطراي اتقيتا وقمتا
0: لا شكوتا لا هيت شكوتا
1: يا قرسام باتخل بالخانة ات شت أست ايت مادن خط عطراي لخا جو استراليا هل بت قابولة وخ زوياخ دربيشن ات شادرت خا كهنة قاتم شيطة آن دیوا خامن کهنه مجد ماسن قارن میوقر و عزیزه و تقلیخه ده خط الخانه را بجورا خود تکبر تتساده مار ایشه شمون ایوا مناخد ارکدیاق و نیوننگی ورگس دارو ایوا کهنه قشیشه ننگی ورگس ایوا کما قربایوت هم قل سرکدیاق و نیوننگی ورگس اتواله قا قدیشو تتساده مار ایشه شمون
0: ایتن البته سهده ما شمون آنی بود پلیشه و قا نیخد قاشه یونن یورگیس و شدروک استرالیا یوخا اگر تو سی قومت شو وصر من یرخ تمنیا طبخ هل بود شما شوی سهده ما شمون بکتاوه لکا اترنی جنرال استرالیا دویو لقد آشا یونن دی گیورگس ایل آون پر سوپا ایت شارورو لالاسترالیا هد آوت فلمت ایتانیتا قا آتورایت استرالیا و ایتت منخ هد آتورایت و بطلاب لمنو قد فلخا من دی تیل قانونایا تاش هو یر بیو قاشا يونان قد تعيش باستراليا وقاها خلمة مقروضة وقاطورات استراليا جو اجرتو من دوية قوبيليا دي جو تركتو بمارا لهم we hope that you will be kind enough to grant him the necessary permission so that he may be able to attend his spiritual duties, and it's our earnest prayer that the Assyrians, with all their rich culture and Christian heritage, may also add their contribution to the rich culture of that new and promising land. ماست سندت لبیو قد پیش داما یو تلب ساسا پیش بیدو اطفا یعنی منایو لیگل ستارس قد ماسی خلمت مقرولا ایتانیتا با آتورای ومونن آتورای بیداها کلچر دیه یرتوتت آتورای دی اکلون فلنتا فیمنتا و یرتوتت شسینتا دیه بتنزید ال يرتوتا في منطقة أطرى فاتة أستراليا أيوة شو وصر من يرخد طبخ البرتشمو شوي إسري فمشة من يرخد طبخ البرتشمو شوي أترني جنرال خود شمة تي اي اف هيوز جاوب لك باترياركا وبقبال لك مطلب باترياركا باشا يونان ويغلا جو شتستت ايتا تامل بتلالي ويا خملي السناي وبنا امتن جو استراليا هلبت اوي كل بسيمة وينا اطوراي مهمنا ودويخنا هت ايتن جروسة ومنتية جو استراليا هنا اوب باشا يونان ايوا بالك بي them the conspiracy di wa dar khot mashumun wi katu wa mashumun madi wa i madi wa mashumun madi trabas pa ani farta bat pal
1: ya qasam ba'utu khot mukhshqalu min kull mashmiyan wa prishait hadamat itat madan khat aturaye go table بشماين الداها همزمتا بصوري بن قد آها باعوتا بيشا مقروطا بيأرخت علانت مرعياتت أطرواتي اتبيشا متيتا جو متوسن هاتي قايا بخيل دالها أو بتقاطر قربة دانا و بخيل دالها آها بيشا متيتا رشمتا جو سريادة إتنايا قد كل إيمان قبلخ وتخرخ آها يومت إشتا تشرن تريانا بتخرخ اللي قد لا تخرخ اليوم خشانة أخشي قد ميقرخ من سبب إيقارة خبر سوبا اتبائش كي خادي إيمن خبر سوبا تخز مرزبان ناش مقروه نخا إيقارة قبت يلده آوهاتي هدامي اتخبيتوتا كي خادي إيمن تخزي بني بيتوتا مياقور الخيومة دي لشنية خا بلن هدامم دي بيتوتا يا رب كما آها أمتن كارك أخرن ميقرخ البلخانة لامت نشيانا الديل بلي خليل بيومه بجنجاره وزودة من اشتمه خمشي تمنياش انت آها بيتوتا ات مقرولة او سهدة خرايل اخ كل خيشة بسهدوتا اخ متخرخ اب آوهاتي ات باطر ياركي ات نخنوشا مر روول شمون ات يمي بشلا برمتا وقد قطت متخرخ قبض خاطرت مغزيابك قد ديارتا خزيابا لديارتا لبارا ات فاطران كمارو والشمون لينا مصيه مكليالا مر بنيامن امتي لقم يولا قبض خاطرت اخون السادة هربس ادي ميوما بغزايخ قد اها بيتوتا اخنن ديناني بخ قد اها بيتوتا تمجد ابن اينا آتوراي اها بيتوتا اينا اخنن جارك مقروخ لإيقارا بتخرتا الداها يوم قديشة اتشونايت مريشة شمون اتهابي ماس خمرق اتهابي بخيلد انا قكتا خري بالطوطة ومياقر قداها يوم انا هموني بن قد اخنا نختمروخ ريشتا بتري شخرا نيخة بنيخة وتكلت بالخخوة التخمنيات اتمريشة شمون دي دبليخو قد اديم يوم امتن هاي والخا ريشانوتا متخكمنتا يقرا سام إيقارة جورة وقاتي اتأبن قامت خداها ساطو بلقيت همزم الموضالي اتوالن رابا مدياني خينت همزم اخوا اينا ان اتن من ديانم يقرا سام بلقيت دريشو وقت بيشي متخرجو برسقالة ومنشيخ متخرخون فاقت عزيزا مخوبة مقروط خمدياتا
0: باليت رابا مدياني شماشة دزوتا سيبوشان اديوم مليانتا وهمزمتا اینا اخ متخرن آمطلابا من امتن طلبیل من اتشکوکه ای کتینا و ملکنشه سنها دقائد ای تتمدن خطات رایب اینا او بید انا ماسی خوشیمت بیتایی الی و الی ارچه بیرخا ایت کل اوادید دخانی بکل خمر ای تبینا لخه یو اریزونا اهم بیشاک و شوپه کشیده أعطن ليلة دقرانة رشماية من إيتا وايال إينا ملة مصير هدامت إيتا ماسي ودي دقرانة السهدة مرشمون ودي لهم عشليتن طامي وديتن إلي انتخيتن كنت شيتا ينلا إينا وغذاب أنا آها من دي إن آتي الإيتوتا أنا همونة ون وهمونة ون كل خدي لمشموية تسجل سهدة مريشة شمون شيخة لداها إيقارة
1: همين
0: إيقارة إت أمتن unfortunately أخمرن كامبين دي وويدة در قولة سهدة مريشة شمون كامبين الدقلة وبختان الدقلة إتويل المنتيانة خامد خراغة ياريخة من شنة حكمة ألماية وديوروبلون أن ألماية اتزبطني لا أحكي الأمتن إنا أبقى الإيطا وويدان عرابة دي كان وبالت نهبية وبالت الأمتن أطريتا بودية إنا لا ويلو منتيانا أي قبضان ويلون أخي هدية خينا لا ما سياوي منتيانا سبب أب إيطا هدية بالدايلة جرت ألماية وجرت شتاسة وميلة برشينيا وكما ماسي أودي معبدانو تغيطا أي قبضان مصيوة unfortunately اینا خیلی میدیم برای لمس. بسیم عربا شماش هم، اری بسیم کل مشمیانه خوب نیکارن، امتن آتوریتا تا کل سهدن جباره و بین امرن سهد مریش شمون آپن لیل امن اینا هم ماشه بد آوی جلبن جو تخمنیاتا جو خیالا جو پلخانا لقت المنشاتة لا عون لا هج خسهدة فينا دي لدويخة بدمه und dann abholen.

قمت خد اشتم وخمشيت من يا شنه مقروت لا ويولت لا السهد لا من يا نم تبليط انا يا وباطر يركي مرشمونه كل يمن كي تخرخ وكي ما تخل خاشمه جباره كي تخرخ كما جباره بتخرخ من داها بيتوتا ماني ما سمن شير جباروت مر اوراهم شمون مر ول شمون مر بنيامن شمون مر بول شمون ومر ايشي شمون اخ متخرن اشتمو خمشي تمانيا شنه اها بيتوتا يولتي لباطر يركوتا قائتت مدنخا تبوت هيمانوتا على هيتا بيه مانوت مشيخيتا بيه مانوت مر أدي ومر ماري اتآني تلمداني قما يتشد اسالون ايتت مدنخا البوت جمو شوي خمشا ايوات خار لام بتنشيانة شونا يتقدي شوت باتريركا السهدة مر ايشي شمون قاتوليقا باتريركا ستعاتو راي وآها سبيقوت بيش لايك قزودة من اربي طلاشنه وهلدي ميوما مدبرانوتا امتنيتا بيش تيل سبقتا من جابد امتن او يقرت امتن اتوالا قم عينات الدجمني قم عينات التابل اديوم يوما لتلا خائقارا افن اخنا اديوم كي شوهرخ وكي قبلخ وكي يميقرخ قعلان ايتنايد بقيامين بواجبويات بريشة وبنطارن الهيمانوتا اتيتت مدن خطعات راي اينا ايمن بغزاية وخكت نويلو تتويلة من البوتشمو شوي خمشة آه سبيقوت هتشوي قالي قدي شوت الباطريركا مر إيشي شمون براغيرا بتآزخ وشمخ قشاريتا خام الرازي قديشي بسلوت الباب بشمية من بومت سهدة مر إيشي شمون ألبو تشمو إشتيتري جو رازا قديشات مقروه لي جو أطرت إيران هل بتآها شيتا أنا بريان مع ألبو تشمو إشتيتري تيمون شمخ وشارخ لخرزن ديلنا يا الإيقارت قد يشوتت آبت آوهاتي مرئي شي شمون سهده

آها إيلوا سلوتا تشاريت الترازة قديشة تشقل شوفا جو أطرت إيران ألبو وتشمو إشتيتري هل بد بطلاب أخوة خلطة قاسو بيوت تقال بدايتون قد أوديو إيلي زودة من خمشي إشتاشن ويران

0: خمن بو قارت أنا جميمة كي بقرن دا يموت وقا كل خكي بقرن وكل خوروات كي بقري لعبو قارة وبناء أمتن كي بقري لعبو قارة إيكي لبشتا ندبرانوتا أمتنيت الدين داخي إديم يوما أخرن هل إديوما لتلن مدبرانوتا أمتنيتا وكمام عبدانوتا قديشوت باطرياركا مرئيشي شمون سهدا إتوالي جو خيوت الدين والمشطاخة تي ولايا ودي لنعيد المشطاخة أمتنايا إدجانن أهي وخمون بوقارت قم بقرنيقا طوتانوت مرميل الزيا طوتانوت هتخجوب والقاتي
1: بوت مر مناخد مريشي شمون كاثوليكا باتريركا بهربت رابة رابعتن لمارة ورابعتن الحقوية أنا مناخد مريشي شمون دانتيل البغداد شيت الفوتوم وشوي أنا هلا شماشة لنوبية الفوتوم وشوي طلابي لشماشة إن أنا مرابة بالدين وبأرخت ميات البغداد وخالويا مانول سكوبي لعاون اتوالي خاقرة رابة رابة قورة جو مدرت مناخد مريشي الشمون مريشي شمون العراق ومدرت إقارة قاتي إينا هرب ديد أنا مبش منطي وقت برخك مشنة أحوالت لابيلون اليوترانة ديان مدري سبولطيقي مدنخكي شخلبها ولمصيلا شخل أخوة مجد يوترانة من ديارة الباطريركة قا مدنخة إنا إتنرابة مديانة الإمارة ورابة وأنا يقشقن ويشمن القصة وملوئة دي كتويلون حكمة برصوبة درقل بيتوتا مرشو معونيتا وبد مريشة يشمون ين مر بنيامن هذا يباش من رابا يباش من سبب يخشون لينا قبنيانا مدري شق من تلاخة وشمطت قيرت وشمطت تفلخانة ومتنايق وروخت عليما وعليماتا وبزودا الدرق لايوتا طيطة مدن خطات ورايتي لايوتا هماشا نطرمتا هيايوتا وإيتوتا ويرطوطا دومتا أطوريتا قدن شن وزوني أطوريتا لقلن مدبرانو تيبا لطيقيتا مدبرانو تيبا لطيقيتا ويلا إيتا وإيتا ليوا بغدايا بمدبرانو تيبا لطيقيتا تشقلالا إلا من أهولت زوني وأي كناوياتي ويلا مجبور إيطا تبشل قرشتا قم دبرانو تبولطيق إيطا سب أخشي قو إيطا وقا إيطا وقارشانة إيطا مصاية وابنون وبناتي اتمقروي مجتمعانو تا كل نيتا قم دبرانو تا سابق أخني خاملتي إخواتي خوبلية الشوطة وأشيرتي واتوالا ملكي واتوالا رئيسي واتوالا مختاري واتوالا كرسي أبسقوباي إنا قعيطة وأختي مصايا جمالة وخيدالة أمتا تبشتة وابنيتا الشوطان عيوتا إنا مصيرة إيطة جمالة بخا أرخا رابا فاللطة وبرميانتا قد خميابة التابخت الدمة بالعشيرت وشوطي إنا ناشي أهلي الطيلة يعني اليو بكتابنا مارينا مرشمون خيال السورة تلسر تلتصرشن قم سميلة باطريركا إن اللينا باقور مودي وسبابت أهويلة وقامودي سباب اللينا أخشي من سبب إيوان بيتو تمرشمونيتا لاتن سباب خيني أني بشواقينا وهمزومنا بتقصة بيتو تشمونيتا ودكتاتوروت الديو وآها أنا بخشون بظلامخ قطع شريطه وبظلامخ قدا بيتوته تبدل زودة من اجتماش ان مدبرانوتا ايطانيتا الكرسي تسالق وقت الصبن
0: كما قمودي اهم دبرانوتا امتنيتا انديرا ايتت مدن خطا تراي اخباط ليرك ديوا مر ايشي شمون مر بنيا من شمون من بر البوتشموش شوي خمشة ليلة بياش الشغلتا
1: حتى ديرن ديرن لبارا وخرطة باتن لا جواب شانا شغزيمون كل زونا الدنيا هات خيلا قد كل زونا ياتي لناشد يانو يمري أربايت لنخا مسالة يمري لكل زمن رجاله زهمة ديلا خاتياته قدورت السيخاء ما صقاريل تخمنياته وأيكنايوياته أسقي وقطلة ونارهطوياته وشاتونوياته داني ديوا بخايا قدورت البوتشموت قدورت ما نصرين اتجسرين إسري يعني اديو خكمناشي يتوي بغزاين بكتابين أو بتقصة تدويلون جو بانت بلاشة قامايا بطاطوراي وبيتوت مرشمون بكتابين من قشقت التري من قشقت الدورة اسريخا بداها كيانيتي لا ديانتت من سبب هونا برميطا يلبانا بشي لراب بشرويخا ونسيانا هالبد برناشي يطبط كمت زون اوري كمت شن اوري كلايب نسيانا يخيو اني ابي بولطيقايد انجو خقل ايقونومياي انجو خقل مدبرانوتة اطرا انجو مدبرانوتة شو تابويات عماي وشركة يعني زونا كمال بقناشا رابا رابا درسي والبت شو من ديا يلبانا اكاديميك ايات ناشي عزل اليونيفرسيتيز وقاري ورابا ريسيرج بيشي ويدي قادة ايقشقي لخينا الدم اهوالط زون ويري كي تقليل جماسيتا اكاديميتا جماسيتا رابا صاللتا دورة اسريخا ولي بي لي ابي رابا كتاب التشعيطة ازونا لنا بوايا رابا اخت امرخ بديوان رابا خربة وادينا قداني دينا الدعور شقيلق فياطي جزونا ويرا قاموسة بمارينا جارك كل قوام تدويته لقو تشعيطها اتلوي سبابي جودئي كنايوتة الناشدين ويي جاوه اهبين امرنا قطوصة لما صخ اخنا انتيخ بخايا جو دورة اسريخاء جو اهول تشلامة الانترنت تراحطوطة جو كمبيوتر تيوخ من جو بتواتن بار كمبيوتر بتكتوخ وبتهمزمخ وبتطرطمخ وبتبلشخ ممكن خسلي بتصارخ قناشي جو دورة اسريخاء من برخاصة كمبيوتر اشو لما صخ اود ما صيناشو اوديلي اينا آني تيوا جو زونت ألبو أطمو أربع سريان ألبو تمانية موشتي تمانية ين آني جو خا أهو رابا برشتوا من دي ديان سب آني بخايا وجو قطلا جو راقي جو برماني جو ماقتت أمراني جو سلبتت باتي جنوتت يالي جنوتت بختاتي جنوتت بناتي بتولاتي يعني بخايا وجو خا أهو التصدوطة وتخمنتا برميتا قطيتت شقلتت قطياتي يوديوالي كل يوديوالي قوخا أهول تصدوتا ليو أهول اطراحطوتا تيوى قبيتي خلطو حاضر بنونو بتبلطي بعازي بخضري بضيري سلامة بيتا سبخاية لقوخا أهول تشلامة كيانيتي لأوتيلي بخاية قوحول تشلامة لي ماصي عابد كل من دي براها طوطة بريشة من داوتي لبخايق وخا أهوال مارغتا بيتوتا مرشمونيتا ين باطريركوتا بعيطة مدنخا بدوزوتا أخني جارك أخني تغبخايق زونة إسريخا لازل مخلون قطيات دي نويده قدن أهوالات دي قامو سب أناشي بخايق وقوخا أي كنايو تغزي مدرشيات لتوا يونيفرسيتيز لتوا شلامة لتوا شينا لتوا إقونومية زحمة ديوا اتوا ناشي من خلطة بيتا لي يابي والون قد أخليوا لتوا شولة عزتوا وقانتوا شقلتوا سالري وديرتوا خامتوا كل بدو ظروطة ان ظروطة لتن ان تلقيلي ان قطليلي ان بلاشيلي هاتي بيشت كبينة يا لوخ بيشي كبينة بيتوتوخ بيشك بنتا قدني أهولط ومدبرانو تضيطد مدن خي شقلا وقطياتي أخني بتيابي وقدازون تهدية بدياني وخ أنقطياتي كتمارخ خلطي وخ إنا لي وخ إنا منشوية وخ قد آني أهوال الطيرابة بس أسقي ومن دنتي خاخنا نجاوه بداها ديانتن ليلة شعررتها بواية أهخا إذا تريد وأهلا ربا أن انقيته لقد يعلم بناتن هدية يبطي سبحان ما شبشتي لابو قرطة مرش مري شي شمون أها إيطا هما شا سياميدا يوديوا لمنخابه توتيوا برونت خونا قبرونت خونا اتخم وادو اها تخمارو يعني هرديتري تيجو بيتوته واخجي من شويه واخ قد اخني قشورا يعني مو مري اتو راي بر بلطط اتور وبر رابا زون من هذا شوري لم بلوي الشوطه كت شوطه قيانو اتوالم دبرانو تدقانو قد طاطر يركا جابتوا لمن خاشوطة اتن ممكنو تخاشوطة خينا لا قابلوا قامو سب عمر وقامو دي باطر يركو تآزا قطوصا قبلن شوطة قامو لا منن هاو باطر يركا او شوطة خينا بقامو بعمر وقامو من نوخن قامو لا منن بداها اتوا ممكنو تا قد عطوراي برمي وخاو خينا اني شوطة ديان برمي وخاو خينا بد كرسي باطرير كايا ماني بتهابو باطرير كايا بي ناشن أشيرت بدانو وملكي كلها وبيتوت وعيطا وينو رابا صاليلي قدو زونا ومفلخلون آها قتمرون لا أخنن بتشوقخلا جو داها جو خاماتا سرتا لا من أشيرت بتشوقخلا من داها ماتا أخشي قد أخنن سامخ من دا بيتوتا بيشي سيما باطريركا بتاط صلاش ومصيل خاميل الشينا وشلامكو أشيرتي مري شي شمون الزيم منختت يمت مري شي شمون ليو رازي قد بايشوا برونو سيما مرة بس أنا اسقدلن أخنن خش اي تازا قبيا قيانو خا باطريركا خينا ليو خرازي اتي قرياوالو يكتاوا إنا مارا لا أختي عين هل بد لنا مارو ما إن مارنا أتوا حكمة جوران عشيرت ملكي بخنجار ورن الله مرن أوب هذا وخخينا ليه هذا سبب كتخا بضاي وقد باطر يركوتا لا بلطة من دابتو تسرتا أز أورج وخا عشيرة خيتا قد أي عشيرة خينا لا أختي ملك الديو هذا ملك إن هرددا نقط منه هاي وباطر يركا سب إزادي وقت لام يعني خا رايم خا شوطة رايم وبزودة من دوخينا آها صاليلوتا آها أحوال خميلة الشينة وخيادة جو كل شوطة جو كل عشيرة تآتو راي إن لا هدخ هويابا إتو ممكنو تقد قطل هاي وبيلا برمان هاي وبيلا لا رازيوتا لا شينة وأخني خاملة سرتخوا ليه ما صخوا بزودة يا وخوة لا أختي توالن دجمن الودر في وبرامن وقطالن هدية ترصخ وقجانا خادجمن خينا جوجانا مجانا وتخاترد جابيت الكرسي باطرية الكاية ماري شي شم الرابة ناشي زي أتوراي ظلملن ماري شي شمون أتوراي ظليمن الماري شي شمون أنا أمرنوخ بلكي ناشي حكمة كربين أنا بأمرنوخ قامو ظلم للمري شي شمون ستخايا للسورة ترايش ترسترشن قمئيلي قمتيلي قموديلي باطريركا بيتوتو لبياوة أهقا هستري جاريك أمرخوة بيتوتو دمري شي شمون لبي وقت بايش وسيما بطلابي وتخخينا بايش وماني تايو وخشاويو إن خيلة بدلون الله خيلة بدلون الله قمسميلي باطريركا مري شي شمون كي هاقي ويامر وخكم جاهي أنا بيل ليلة وضحاها يعني الليل القدم تقم لي خزيالي جاني إن أنا الويشة جلت باطريركوتا وصيوت لي بغدالي ومتي الخا كرسي وبتاية قرانت أشيرت وملكي بن شاقبيدي أنا مارخك ما جاء خورواتي سور بشنه يخزنوا على من بنجاره ينتي وطول قمطره مار لبي يا يوا بشخانة قد إيمان أبانا أزن طالن منه بلطن زي هالا خيال سورة بيبا بلط وطول ومنه قمطرة ظلم لنا الله إما تيوي وعلى من صاد اشتقي دم تلدو كرسي حل بليلة أشيرت وناشي بتايا وارا وديوان الدية وقطيات الدية وبلاش الدية ودوراش الدوة ودوراش الدوخينة كلها قمداها بيتوتا أنا شاقر بس لي قدا أهول بر هذا بيتاي لخجوانقا بياشيلي اون بيتوتو بياشينا طريدة من عراق شدرق سايبرس جو سايبرس اني ناشي اتوراي اللي يطيقت ابيتوتا كما بكبنا ومسكينوتا خيينا جو سايبرس كما تشاتونوتا خزينا تشمشت اخو تخامن بيتوتا اذن منيخي وآني وكهني وآني ومشمشاني وآني وزطينان صندوق وآني وزطمران خلت والند آتيوا هيرو والند قد تشمشت سبعة طرايق وعراقي وقو سوريا وخاك مناشي بتياوي ولومي بدرايا لدا بيتوتت بمرشو منخيه نقو سايبرز بيشتي خمسة باوند اتواناشي كد آني بشقال اشتي خمسة باوند من قو سايبرز اتواناشي خاينوتا وادي وقو عراق الانتا اتوريتا بشقاوي بألتد الدينار من شلطانة
0: عراق
1: يعني اخني ليه بايخ اورخ قدني قصة دماريري ومبشمان وسماني سبب ليلة بسمتا تشعيطا اخت بيتوت بمرشم يمرا بدوزوتا ان تشعيطا حقخلا وبالطخلون كتابي وبالطخلون قرياتي خاتشيطا رابا مارغتا رابا ناشت اتنت اديوتلن شوهاري وكتابي خقري بيه انا ايضان بيشي خزي بتيطي قد مدامج ويدين قدا انتاتور ومناخت يا ديروس خناش رابا هوناني وكتابي جوربلت لا قايد بي قارت ادخناش شم ليمي سبيطي وخامزمت رابا شابرتا مري تخرن مر اخنا المغزية خلطة ناشن خلطة حكمة برسوبي مخوة دا شق من مغزوية خلطة جانا قم نخراي قد نخراي داني هرش لي مقليل بباقاتا
0: رابا شندوس
1: هنا اديو بمبش منطر يعني انا لي بين همزمن بزودة سب مدية قصة ماري شي شمون خيشي لي اليون الليج اوف نيشنز قمت اتوا بر هذا برش خيل اليونايتد نيشنز همزومه لي انجلسناي خاينوتا ويدينا الله انجلسناي ظليما نينا ليلا اخت حكمه يمري انجلسناي وسرما ومرشم منو كل مود عليه لا ليلا هذا مرشم من هيك ليلا ويا راضي بانجلسناي مرشم من رابا جاه جوربلون ابجو يونايتد نيشنز اتي بحجة قد هيري لو او نلاقوا بالله من راح يرتوخون فيش قيانوخون ليه بيخلا مرشو منصب يهمنوا قد اخني اخشي بجاند جانا مافخ نطرخ لجانا وشقل حقويات الدين خينا سب انجلسناي حماشة بالطوي وبر مصلحة الدية لا مصلحة تخا امتا رابا سرتا اخدايتي لا امتا توريتا مودي تبخشاو انجلسناي بتيولوا على نوطة عراق
0: بتخاطرت
1: حكمة ألفة أطوراي قد مقم قاتيخة أطرق وموصل ليعود بالو شو
0: رابا شندس
1: يعني قصة رابا ريخينا وماريرينا هاتي بين أمر قد جارك لازا المخلع بيتوتا مبش منطلة أخني أطوراي من ديانة طاوي كله اتخاناشا يشو قخلون انخا خلطة سورة ودلكي تخرى خلدو خلطة دية وخرطة بتاي خمزومة خكمناشا بكتاوة وخمزومة المرشم من قورة ومرشم من قورة هي دوسي لا يولي مش دالانوتو مربوش مشينا خشلي قورة ودلو اومن دي ديوا دي اللي قمع لها حق لا ودلو من ديانة بطشوة شماشا أبين أمرنوا زتوش بلي قوش
0: ربطا اما نیوا توتان و تدمر میل زایی گذاشت فقط دیل نیتا نسبت شونایت ارپیتلاش نت خارا مایرا اتقوم لی علسه دمر ایش شمون و علامتن آتورتا.

0: تو بغدايا من عمني لشروك نسيا جو خقلي تشعيت ناية وديرنا ايد ايتت مدن خط آتوراية ملالا رشمايت أسيريان فور جاستس آتوراية قاكينوتا وهما شكيها بعمان وكي مشميلا الملوء خاتي والقوميات خاتي والاشطار خاتت كيار بليطي بغدايند من أريزونا عميلي التلفون آخوني بأمتا ميقرا سام إسخق درمو ميقرا سام شينا قابولو خيوخ البرسقالتنو هدرا
1: بسيما شماش اسلامي الخبي قارئ كل شموع
0: بسيما هاوت آتن قاس برتخل تلفون منا نتوى اللاي نتوى اخشي بسبارخ والهمزم تتوتانو تتمرمي الاستموما وقت آتن ماستوى شركة وعمي همزم تتوتانو تشميالوخ مودي لا اكبتخل دا همزم تتوتانو
1: بسيماشا توتانو تتمرمي زي همزم لك همزم ترابة شارورتا انا لنو شميالي قامت بشمايو دزوت اختيمري من لبت كل خا اطوراي الصبية ومزملة شرارة كل خا من دي تمر الى شاريرة بود سهلة مريشة شمو
0: ميق رسام تربو قاري هما شكي باقرخلون كما معبدانوتا كار يقرا اتوالي قدي شوت السادة مريشة شمون الامتن من قمت شوناية ومن بر شوناية
1: هل بات توطانوت مرمي للصبية لك اتوخ مجد رابة مليوتا يعني يو حمد ربا مبرمانا البت دو امتن عطوريتا ليوة ريشانوت امتن ليوة كت ايوة بيدت باطرير كت اعون يقطي وكومت اعوي لا اعوي ليوة حتى ايوة ريشانوتا ديمقراطيتا باطرير كا ايوة خارمزة قدا امتا ايوة ريشة امتا هنا امتن اتوالا قيومة من كل شوطة من كل جبانة بريشة ياتيو جدا جمعيات كل يايوة ديمقراطية اجندة يمتيوة لا يدرشيوة الاجندة مخشخيات ياتيوة وشقلي وفوت واما اما ليدر ويشانو تداها امتا مارشو منتلي خلف سبيوتا رابط سبيوتا قدا امتا ومتا وامتا آتوريتا ويتت مدن خا اولو من كل خمين دخينا اولو المقنياتا فرسو باير خا اجارتا دي شدري قاتو ايوه مقارطلا ورابط سبيوتا بات امتا آتوريتا لنا شميو اتلا شادورو من واي ام سي اي خا امتا آتوريتا كل خا دكتا دخطويا وبي البت البت اشتاري ميخا بوت في الخنانة شريرة وجبارة سهلة مريشة شمون من كل تلبو كل تخمنت كل تخياله شكيرة علىها يواني وعلىها خباطر ياركا ليبا مردنة هونانا صليلة وامتنايا وإيتانايا لما سيوا مانت آويوا متكتاوت آويوا من ضمن أمتا ومن ضمن أطرت آويوا أوكتاوا لا طويلو إن كاتو ودرقول التشقيطة جبرتت إيتت مدنخا جنت أمتها طورتها هدخا ليدر إتوالا هدخا رشانوتا إتوالا أمتها طورتها أمت القخلة رابا بشام خلا
0: ميقرا سام آها أجرتت شدرار أخت مجد ويعني مجدت مجد بيشن دميرا بيو داخي قد يشوت الباطريركا من جابت واي ام سي اي بيشي لدبيقة ومودينا مطلبت شلطانة ومودي لبوناية برئيشة يشمون سهدا قشلطانة دانو اختي ان ممكن نيلا يقرسام اها اجرتا بتخاخرزخينة دي لنايا قشبتت بتايلا بيت همزمغ باسو بالزودو بالدرش خانواتن الله بتقارخ له جرجب جرجا قلت لها باختي اخر زقداها شبتا مخوب وابشفت بتايلا قدي بلقصات قميتها همزمغ وبالزودو بتاريخوتا بت بالخان وعوار وصقرايات مخوب المدن قشماني قد اها اجرت سام اخ متخرخ هيك ليله بشتا بلطا وهيك ليله بشتا قريتا بهيكخه
1: انا ليله بشتا بريستا جو هيك حكتاوا زي توطانو تتمرمي لس متخرة خامد رابع أننقايا لأنه كتاوت بكتاونا تشبيتا انديرت أمتنا نتئيتم إيتن رابع كتاوي بكتاونا رابع مبشو منطلقت أنه كتاوي بينا بكتاوة دزوتا لنا بكتاوة وبغلاطنا رابا قامو سبب سورسس الدية إينا غلطة الخزت خذا نكتيوة لغلطة بتاتي خخينا بتاتي تامر أول سورس دي إلى أول وقلنا ميدا وقلنا كل كتيوة لغلطة إن ما في شمانتلا بتحكما بقرارنا جانا كتاوة إينا هيتشي الصورة بتشريطة لتلون كل غلطة بكتاونا تشئيت الدوس إذا كتاوة كاتو تشئيت الدوس شارولتا يارد إيه تشئيت آوي لأفيدنس لا آوي سورس مد كتاوة لمويلة ميرا ساوني مويلة ميرا أخين أخين إلى داكمنت إلى خا رشانوتة أنت سهدا مريشة شمون إيوا خا برناشا خا ليدر اتخامي وكل خامن دي تكاتواله وكل خامن دي كل خا أجرت دي لكتيوة ينقبله من ماني دي لأي أجرت خميوله يكل لدن شنة ولا أخشي آين وخميوله من دي أنا بوش آتيقة من طنط آون آيو باطر يركا كل تشعيت خميوله كزجانو تاما بتخزخ تشعيت نجت مرشو من داخل بليخة وانا هالهدية ما رنقاتو خشماشا على هالسهادة له يعني كتلت عون الخزية خامن دي لا عون ورازي منه مجد مجد دعونه اديو مدخرو يعني دعونه مدخرو بدأور طبعاً مرشو من لخا دو لغليطة يعني لخا ويد لخا جنخا يعني خامن دي در قولت امتن لتت خامن دي شق من دوختا ودوقت خاصت امتن وزدقت امتن وطلبتت لا هيتش زدوتا لا هيتش زدوتا من هيتشها جرأة امن دي لأهل مرشمون امن دي قرية بديو ويكل اجرياتو وهم من قلي اضرابة ناشئ نخراية دي نيوش قيلة من مرشمون بزدوتا كتويوة مرشمون سبب لي ما سيوا بيو ابي كتوتا أهلا للخطرة أهلا للشرارة بيو لما سوى الخاجة متخري قاتوخ أوب وينستون تشرشل جانا أجدي لبيا تابق بمرشمون سكرتيري الديو شدرت له أجرتها وأن هنا كل داكمنت فورن أوفيس ات إنجلاند ما رلقى مستر تشرشل بطلاب له انفورميشن يا ويتنا بمرشمون من قمت آتو منه قد يطيمو همسة منه أنا شادور أنا أجرت قال تشرشل مارنا أو أجرت دبت خامن دي بديو أو ريشانو تتقوم تشقيلوخ منه ولا دير قاتو آها تورا آتورايا دارت من ريشو شنطخلة قرقخلة يعني مخلا ماسو مدموين اللماسو بلو دخي هتخي ومرشمون بزدقة أمتا يونا أفرس وبتقارت له أجتا وخزت موت أفرس يولتو يول شلطانة عراق وإنسناية أخشي قد تسلم قد أمر أنا أن زدقة لا بينو أنا بقبالا أم ديتم يهو لقاتي لا لا قابلوا لا قابلوا أم ديتم يهو لقاتي من يتباتخ يوخلو خدخا أفر يهو لقاتي أنه أخنا بتبانخلو قصرا بتدخلو خدخا بتدخلو خدخا يامروا أن من جانت بيتن أوديتن قاتي ودني لهم قومتي أنا لا بينهم
0: قدايك تاوى
1: تخمى لا قاتي جات شما شكت وادت خرزة دا أجرت بيت أودت خرزة شاوعة بيتاية لهما بشدرن خطرة لا أجريات خينة اتينا بل نور الصندوق ماريو سفناني شو دي لشادورة قوم مرشمون يو YMCA اني دا ينو اجريات رابا انا نقاية
0: رابا سباي
1: وتقوم تنجارة يطارن انا من ديانا قد خزا سبيوتا اللانة ايتان دينا شقيلة مش تعلانو تتقومتا افضان لك ما في سبيوتا تليفنا قدا قومتا
0: رابا شمي
1: لا هش شكوت جارة مقتمخ مرشمونة يعني ملايط خبري لا فاطر يالك
0: بداين
1: أمتناي
0: مرشمونة
1: تلتجو خطرة بولتقايا أو انهيرة يلبانا اتشقلي أنا بزيشن أهل نيشن أنا خبسة من جاني لم بخاطقة هيتش خا بزيشن بايخ أن جوان كان خاماتا قرب السخون لطاما شقلي أن دكانة جو شلطانة ات أمريكا ات آوي هيرانة زبوطة أمتن آتوريتا لا أخشي جو أطرا إنا لخدا أهلا نيشان الله يا بسيما شماش اسلامي خبي قارقة كل شماع
0: بسيما رابا هاوت قدا فرستي والو قاتم كش بشينا
1: بسيما بشينا
0: بيق رسام اسخاق درمو باسوية عاشورايا ومقروان تخرزة أسيريان فور جاستس
2: مشروية القالد مهدره